0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما جت من هناك قناص. من هناك كمان. مباشرة أول ما بدأت واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار هاي دار صايب الله يرحمه هاي بقول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

0: الو حاض كله؟ حاض كله؟ حاض واو
1: طبعا هذا كله مش سهل تشوف شو عم بتشوف حاليا جبال من الدمار من الشوارع المحفرة البيوت المهدمة المسرح They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل وهذا بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش لسه عم بتحاول تعيد عم بتحاول تزور أقاربها ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل صعب شرح هذا الشيء ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى زوال في أقرب وقت ممكن صمود ثم صمود ثم صمود

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخليل هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. فكثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة

0: بتاعت نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
1: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق حصان طاس. بس إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب بنواجهه هيك. هسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش أوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرازاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: in a few days, something happens and you leave. It took me months to like, did I just leave? I came to Amsterdam because I felt I'm going to lose my life. Because the settlers are taking all over the roads in the West Bank. I was going to be killed by them because they were on the highway from Ramallah to Jenin, and suddenly I was stopped by a settler who's like, I'm like driving, and then the settler in the middle of the street jumping out of nowhere. Like, what? And then I had to stop the car, and I saw him, he's coming to me, and he did this to the door, and he wants to take his gun. And my friends were around, they were with me in the car. And they said, yalla, yalla, go, go, go, go, go, go. It's all in 4 seconds. And then I like, what? Like, what's going on? And then, and I look at him by the mirror, took the gun, and he shot. And you see it by the car. So it was really hard. It was really hard. I wake up in Jenin, the streets are destroyed. Army every night in Jenin. Life is black. I know myself how committed I am, how much I was believing I need to stay in Palestine. By being here, I feel much more useful.
1: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
2: بنرسم طيور بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين مش احنا تعرف ارقام.
3: كمان 7 أيام عيد ميلادي صار عمري 100.
4: هابي بيرثدي. مع ذلك مش مطولة.
3: ميرسي ميرسي بوكو شكرا.
5: حبيبتي ديانا كل عام وانت بخير.
6: والله اشتقت لكم يا جماعة. بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك. تقول شوي ايش شوي اضحكوا علي.
7: ليش نشتاق يعني؟
8: بالنسبة لإلي أنا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على أمستردام. 10 شهور تقريبا. وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 أجا الجيش وأخذ الحصان. الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين الستاتيو تبع الحصان. فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل. فاخذ منا كم من شهر كتبنا شيء اسمه حصان جنين The Horse of جنين. بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن في مسرح هون في لندن. وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر 1 حيروح على نيويورك.
6: اللهم لا حسد.
7: خدنا معك ان شاء الله.
8: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثه مع بعض.
6: واحد اثنين ثلاثه.
9: والان مع المفاجاه. اوه هيكو يا عم والله هيكو.
7: حبيبي الشاب
3: يا هناك.
9: شو يا عمي؟
3: مالك يا ريجاش؟
10: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم فشيء غريب لإلي.
5: معكم مشتاق.
7: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
3: What is that?

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي من هاي النضايل هون، انك تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ هضايق هون، بدك تروح، خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، تفكر شو.
0: والله ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك، انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اول ما حدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على سواد شويه.
0: بتذكريني بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ، الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشات. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسا؟
1: فيش خلص، الكل بنضب يعني. الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح غيره. لا، حديش ما بيطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعمل شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello.
3: Hello.
2: Right, head on in.
4: Let's welcome Anash Adi. We want to clap all our time. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home.

0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك خلاص. من هناك هون. مباشرة أول ما هبطلتها واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدرها.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه هاي مغول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: ولكن مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

The memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه والناس لسه عندها أمل وهذا بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش لسه عم بتحاول تعيد عم بتحاول تزور أقاربها ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل صعب شرح هذا الشيء ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن صمود ثم صمود ثم صمود

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. فكثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند اب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس بس بس. إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب من نواجهه هيك. هسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى

نحكي عنا ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: home because we feel we're not alone.
1: بنرسم طيور، بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت. والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين، مش احنا تعرف ارقام.
2: كمان 7 ايام عيد ميلادي. صير عمري 100.
3: هابي بيرثدي. معناته مش مطولة.
2: ميرسي ميرسي بوكو، شكرا.
4: حبيبتي ديارة، كل عام وانت بخير.
5: والله اشتقت لكم يا جماعة، بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك. تقول شوي، ايش شوي، اضحكوا علي.
6: ليش نشتاق يعني؟
7: بالنسبة لإلي أنا، أنا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على أمستردام. 10 شهور تقريبا، وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا، لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 أجا الجيش وأخذ الحصان. الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين، الاستاتيو تبع الحصان. فبعد هيك قررت إنه أعمل عنه عمل سولو كامل، فأخذ منا كم من شهر كتبنا إشي اسمه حصان جنين، The Horse of جنين. بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن، في مسرح هون في لندن. وبعديها هوبفولي ان شاء الله بشهر 1 حيروح على نيويورك.
5: اللهم يا حسن
3: خدنا معك ان شاء الله.
7: هلا لانه انا هون حاليا في لندن، في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثه مع بعض.
5: واحد اثنين ثلاثه.
8: والان مع المفاجاه.
3: هيكو
8: يا عمي، والله
3: شفت هيكو
2: حبيبي. هناك
8: شو يا عمي؟
2: مالك يا ريغاز؟
9: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم، فاشي غريب ليلي.
4: وهيكو مشتاق.
3: كان لي الفخر اني اكون عضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
2: وين السام؟

0: الو يا اما،
1: الو،
0: تمام؟ منيح. تعالي، هاي نضايل هون. انا تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هون، بدك تروح، خلص شغل وتروح.
0: لا، ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، تفكر شو.
0: انا ولا عمري قلتي لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك، انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اول ما حدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على سواد شويه.
0: بتذكريني بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشات. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح غيره. لا، حدش ما بيطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعمل شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello.
3: Hello.
2: Right, head on in.
4: Let's welcome Anash Hadi. We want to clap for our job. Thank you. What a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, genie, they exaggerate so they look, they know it. So things are different from Jenin to Europe. Really different. Even the audiences are different. In Jenin, whatever I say, people laugh. Even if I move my belly, people laugh. People stop me in the middle of the show and they take the phone call. I am Mahabibdi, Allah, stop, wait. هاي يما علي، وقت شوي اهدى. هاي يما شو بدك؟ فلا ما بتعسل. علاء امي بتسلم عليك، شي سيز هاي تو يو. يلا اوكي حبيبي، يلا علاء كونتينيو. يلا after the show they bring their friends and they tell them علاء tell him the joke, he was not in the show, tell him now. يلا علاء حبيبي، يلا tell him. People found everything funny. And then after a while I arrived to Europe, to the Netherlands. And I found out that my stand-up comedy turned into interesting comedy. I hear people mmming during my shows. Wow, interesting joke. Makes me laugh so hard. The other night, a Dutch guy, he came to me and he said, Allah, I said, Allah Yochdak. I love Hollywood stories from Jenin. I said, Jenin, he said, Jenin. But first, I need to get back home, process their stories, and hopefully, in the weekend, I will laugh at them. So, together, I know it's hard again. Let's practice together some laughter. Can we?

0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك خلاص. ضربة من هناك هون. مباشرة أول ما ضربتها واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا خدها.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: حيضر صايب الله يرحمه صايب الغول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح

روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها، ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.

0: كمان 7 أيام عيد ميلادي، صار عمري 100.
1: هابي بيرثدي. معناته مش مطولة.
0: ميرسي ميرسي بوكو، شكرا.
2: حبيبتي ديارة كل عام وانت بخير.
3: والله اشتقت لكم يا جماعة، بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك. تقول شوي، ايش شوي، اضحكوا علي.
4: ليش نشتاق يعني؟
5: بالنسبة لي انا، انا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على امستردام، 10 شهور تقريبا. وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا، لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 اجى الجيش واخذ الحصان، الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين، الاستاتيو تبع الحصان. فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل، فاخذ منا كم من شهر كتبنا شيء اسمه حصان جنين، ذا هورس اوف جنين. بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن، في مسرح هنا في لندن. وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر 1 حيروح على نيويورك.
3: اللهم يا حسن
4: خدنا معك من شان الله.
5: هلا لانه انا هون حاليا في لندن، في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثه مع بعض.
3: واحد اثنين ثلاثة.
6: والان مع المفاجأة. هايكو يا عم، والله هايكو.
4: حبيبي الشاب
0: يا ريقش هناك.
6: شو يا عمي؟
0: ريقلك يا ريقش.
7: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم، فاشي غريب ليلي.
2: وهيكم مشتاق.
4: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
0: What is that?

0: يما؟
1: الو،
0: حالك؟ تمام، منيح. تعالي، هاي نضايل هون، انك تعالي عنده، بتصيري عنده دار.
1: لا لا، شو ضايل هون؟ ضايق هون، بدك تروح، خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب، بدي انا اروح هسه عشان الحرب، مديني حرب.